اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون

رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته.

0: اجعل قوتي في طاعتك ونشاتي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
1: It is the day of Imam Kadhim alayhi salam, Imam Ridha alayhi salam, Imam Taqi alayhi salam, and Imam Naqi alayhi salam. Ziyarat for

حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين.

0: وصلنا على بالقرية المنصوري، وطبعا مثل ما شايفين لم نكن نتخيل انه هذا الكم من الدمار الكبير الذي حصل في هذه القرية جراء الاشتباكات التي دارت بين المقاومة الإسلامية والعدو الإسرائيلي. مثل ما عم تشوفوا دمار كبير داخل القرية جراء هذه الضربات وهذه الاشتباكات العنيفة. فعلا لم نكن نتخيل انه يكون المشهد بهذه الطريقة. إذا نحن حقا في المنصوري، هذه المدينة وهذه القرية التي تعرضت للكثير من الدمار، وأيضا هذه كما تشاهدون يعني مثل ما شايفين بالصورة الكثير من الدمار في هذه المدينة جراء هذه الاشتباكات التي حصلت. طبعا الأهالي عادوا إلى هذه القرية لتشييع شهدائهم بالرغم من كل التهديدات. وطبعا هذه آخر نقطة ممكن نوصلها من بعد ما فرض الاحتلال الإسرائيلي منع على المواطنين من الدخول إلى الكرة الجنوبية. صباح الخير يا حجه،
1: كيفك؟
0: الحمد لله على السلامه. اول شيء شو رايك اليوم بهالمشاهد اللي عم نشوفها؟
1: هيدي المشاهد اول شغله مش غريبه علينا، هيدي صار لنا سنه ونص كانت متعمره هيدي المنطقه ورجعت هلا اسرائيل دمرتها، وان شاء الله باذن الله حترجع احلى من ما كانت.
0: اول مره بتجي من بعد الحرب لعضايع لهون؟
1: اي اول مره. ايه هلا اول مره انا صراحه، هيدي اكثر من هيديك المره مشاهد هون، بس الحمد لله نحن تعودنا على هيدي المشاهد وفدا المجاهدين كلهم، وان شاء الله بحق القران بحق الحسين ترجع احلى ما كانت، والمجاهدين يرجعوا كمان ثابتين اكثر واكثر باذن الله.
0: شفتي بيتك؟ رحت على بيتك؟
1: بيت اهلي تدمر،
0: راح بتدمر بالكامل،
1: دمر كله بيت اهلي،
0: ما في بيت،
1: ما عاد في بيت، الحمد لله على كل شيء وما بيأثر، وكله فدا المجاهدين، وان شاء الله المجاهدين بضلهم اكثر واكثر يعطوا ويضلنا.
0: طيب ليه رجعت اليوم لك على الضيعة اذا البيت مدمر؟
1: بدي ارجع، بدي اشوف الجنود، هو نفس وهو روح، ما فيني اقدر. قالوا وقفوا الحرب الساعه 12 و10، انا كنت بالسياره

0: طلعنا على الجسر ونطرنا وما فرقت معنا والحمد لله على سلامة الجميع.
1: مين إجا معك؟
0: إجوا ولادي، هيدي بنتي وهيدي ابني وابني كمان، وإجينا والحمد لله رب العالمين، كتر خير الله إنه الحمد لله ولادي بخير وأهلي بخير، بس البيت راح فدا المجاهدين كل، الحمد لله على سلامة بنتي كمان.
1: إذا من المنصوري في هذه الجولة الإعلامية التي قام بها حزب الله لكي يطلع المواطنين وكي ننقل المشهد لكم من هذه القرى، من هذه الاشتباكات التي حصلت كما تشاهدون، يعني كم كبير من الدمار اللي حصل. وطبعا هون خلفي ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعملياتها وما زالت هناك الاشتباكات عديدة في هذه المناطق. كما ترون خلفي بهذه المنطقة هي منطقة شمع، وما زالت عمليات العسكرية قائمة في المنطقة والاشتباكات قائمة بين حزب الله والعدو الإسرائيلي.
2: المنصوري شفتوا بالأخبار كم غارة من العدو الإسرائيلي صب عليها، وظلت المنصوري ثابتة وعصية على العدو الإسرائيلي. في عملنا بالمنصوري بيحمل شقان، الشق الاول تعاينوا الدمار اللي صار، والشق الثاني في قصه صارت مع 8 مدنيه من ضمن المختار. يوم الهدنه الكذابه من العدو الاسرائيلي الناكث العهود طلع 8 مدنيين يعاينوا ارضهم، حقهم بارضهم، حاصرهم العدو عبر الدرونات وعبر النار وما قدروا انه يطلعوا لمده من الزمن الا بجهدهم الشخصي. طبعا المنصوري وبنت جبال والخيام وكل هذه القرى كانت عصية على الاحتلال الإسرائيلي بفعل المقاومة. نحن فتنا بهدنة باتفاقية إيرانية أمريكية كان إلى الأثر الحقيقي على ما حصل في جنوب لبنان، وبمقاومتنا أثبتنا أنه أرضنا عصية على الاحتلال بدم شهدائنا، بالبيوت المهدومة اللي معمرة بعرق جبيننا، بجسورنا اللي بمناطقنا، وبكل ما له دخالة بدماء أولادنا وجراح جرحانا، وبجباناتنا اللي شفتوها كيف هي مجرفة ومكسوفة من الاحتلال الإسرائيلي. هذه المقاومة اللي ما قدر حدا يشيلها من الأرض المتجذرة فيها بالجنوب، نحن بهمنا كتير أنتوا كوسائل إعلامية تشوفوا أهل الأرض، ملح الأرض، تراب الأرض، هود الناس كيف هن بيحفظوا 10452 كيلو متر مربع. عن الحادثة اللي صارت بحصار 8 مدنيين بده يحكينا المختار بلدة المنصورة إن شاء الله تعالى، وفي حدا من الشهداء اللي استشهدوا هون بهذا الحي ابنه كمان بده يحكي لكم عن الحادثه اللي صارت مع بيو.

0: نحن وياكم هلا واقفين هون بفضل دماء الشهداء اللي نحن بنعتز فيهم وهن شرف إلنا. نحن أول هدنة جينا على بلدة المنصورة بلدنا، هي يعني شرفنا هلا فيكم. جينا على البلد كنا 8 أشخاص فتنا لهون، هلا كان قادر هو مثلا ما خليناش نفوت يرمي مسافة بعيدة عننا، بس هو بده يغدر فينا خلينا نفوت على البلد لهون. كنا 2 تفرقنا هوني، بقي 3 شباب هون ونحن 5 تفرقنا، بالثلاثة رحنا بالبساتين مشي على عصفور، واثنين بقيوا محاصرين فوق. لا قدرت الدولة تحمينا، لا قوة أمنية، لا صليب أحمر قدر ياخذ موافقة يفوت على بلدنا اللي هي حمينا. نحن حمينا بدمائنا، ما حدا بيحمينا إلا دمائنا، ما حدا بيطلع فينا. ايش شغل تاني شغل، نحن ضلينا 4 ايام وصلنا على
1: مقابله محطه بالتقليل،
0: ناكل مثلا من اكل من الليمون، لا قدرنا نوصل. الشباب اللي تحاصروا هون استشهدوا هوني، والمقاومه باقيه لاخر نفس. هذه مصيرة اهل البيت بدها تكفي من 1400 سنه ونحن مكفين فيها.
1: هي الغلط صار
0: والفضل الفضل خلي الفضل مش للدوله اللبنانيه،
2: كان بقلبه
0: الفضل مش للدوله اللبنانيه، فضل للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه اللي هي قدرت توقف الحرب وتحمينا. لو ما هن يوقفوا الحرب ما حدا بيحمينا.
3: هنالك حدث مهم الآن، وخلال تواجدنا في منطقة المنصورة بالجنوب اللبناني والعدو الإسرائيلي بيعرف أنه في جولة إعلامية يقوم بها الإعلاميون، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حذر سكان الجنوب وأنذر تحذير جديد إلى عدد من المناطق، نذكر منها البياضة، شامة، الحرفة، أبو شاش، الجبين، الناقورة، ظهر مطمورة، يارينة، امتوتي، وكل هذه المناطق المحذرة هي في مناطق في الجوار حوالينا ومن الممكن أن يتم استهدافها من قبل العدو الإسرائيلي، وطبعا أن نكون الإعلاميين كلهم بخطر جراء هذه الاستهدافات.

0: خلال تواجدنا اليوم حذرنا اليوم المتحدث باسم جيش الاحتلال، شو رايك بهذا التحذير اليوم؟
1: هو مش جديد، هو نفس التحذير اللي عم بيبعثوا صار له من اول وقف اطلاق النار، انشا مؤسس اسمه بالمنطقه الامنيه او منطقه الدفاع الامامي، وبتعبيرهم باللغه العبريه والانجليزيه الخط الاصفر، ونحن خارج هلا الخط الاصفر، ما بعتقد هالشيء بيقدم ولا بياخر، وحتى يعني من قبل خلال الحرب وخلال الحرب الماضيه الى اليوم الى وقف اطلاق النار، عندي ايمان وقناعه ان الاسرائيلي اذا بده يعتدي على حدا ما حينطر لحتى يصدر تحذير او ما يصدر تحذير، وبالتالي نحن شغلنا عم نعمله هو بيعرف نحن مين، كل واحد منا يعني التجربة أثبتت أنه هو عنده اطلاع وعنده بنك معلومات كتير كبير وتفوق استخبارات كبير، فهو بيعرف كل صحافي شو عم يشتغل، كل واحد شو عم يشتغل، فبالتالي ما بعتقد لازم نشعر بالخوف من انطلاق قناعتي أنه ما لازم نخاف من العدو، ومن انطلاق كمان قناعتي أنه الإسرائيلي مفروض أنه بيعرف، فإذا بده يقتلنا حيقتلنا حتى لو يعني حتى لو عارف أنها صحفيين.
0: هيدي المقبرة شو هون؟ الحمد لله. خبرني.
2: يعني لبيت خشب. وأغلب أنا عائلتي مدفونين هون. يعني هيدي خالتي هالقبر اللي هون. القبر اللي هون ستي. القبر اللي فوق جدي وستي. البورة اللي هونيك اللي رايحين جدي وستي.
0: تم قصف المقبرة؟
2: حد المقبرة ومدفعي.
0: بس كمان طالت القبور، اليوم القبور كلها مكسرة.
2: كل قبورة مكسرة، وكل قبورة بدها إعادة تأهيل. هنيك بيتين كمان مطلين على المقبرة، وضربوا هون مدفعي كمان، أزل كير المقبرة. إمنا صاروخ اليوم من ورا، إجا الجيش فرقة الهندسة شيلها
0: كمان.
3: هلا الإسرائيلي موجود هنيك بعده.
4: هذيك تلة البياضة
0: صح؟
3: هذيك التلة
4: موجود بعده هنيك.
0: يعني هو شايفنا هلا.
4: ايه هلا شايفنا كل يوم كل يوم بيماشي.
0: في انذار طلعوا هلا في خلق قبل شوي.
4: ايه في انذار هنا عدين صمدين. يعني من ضمن اللي طلعوا وعلقوا. ضمن الحمد لله انا نزلت وشيء تفرق هيك وشيء هيك وما عادش عرفنا شيء اخبار عنهم.
0: الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
3: ها بنك اهداف عند الاسرائيلي المقابر والجوامع والاحصانية بنك.
0: إذن هلا حاليا نحن عم ننتقل من ضيعة المنصوري إلى ضيعة أخرى، وطبعا لاستكمال هذه الجولة الإعلامية مع الإعلاميين لنرى كم الضربات وأيضا كيف كانت المعارك تجري داخل هذه القرى. وصلنا حاليا الى قريه مجدل زون، انتقلنا من المنصوري الى مجدل زون، مثل ما شايفين السور هو تحتي مباشره، طبعا في حال كانت وقعت هذه المدينه بيد العدو الاسرائيلي كانت تماما مدينه السور كانت تحت سيطره ومراقبه العدو الاسرائيلي، مثل ما شايفين ايضا هون في الصوره يتم حاليا حفر القبور لاستقبال الشهداء من ودائعهم واعاده قبرهم في القريه والى مستواهم الاخير.
5: عم جهز القبورة كرمال الشهداء، كرمال هني هلأ بالوديعة، وفي بيناتهم مدنيين، في 2 مدنية حاليا نحن عم نجهز 9 قبورة.
0: تمام. قد حيتم جلب الشهداء
5: بالنهار؟ يعني ما في موعد تشييع محدد، بس من السبت للأحد. تمام. يعني بهذا الوقت
0: كم عددهم حيكون؟
5: 9 شهداء.
0: 9 شهداء
5: 100%.
6: المسيرة فوقكم؟
5: المسيرة فوقنا. تعودنا نحن، لو ما هو الشباب نحن مش هون هلا، لا ببيوتنا ولا بأرضنا، ومش عايشين بكرامتنا، وهيهم هن مزروبين على الحدود وما قربين يقربوا والسنتيمتر، بس بالهدنه بيتشاطروا علينا وبيقربوا، وهن ما طالع بايدهم، في ما طالع بايدهم يعملوا شيء. نحن رجعنا ب يعني الساعه، انا اول شخص كنت بمجدل زون الساعه 6:30 الصبح
0: اليوم،
5: اول نهار وقفت لقى النار. طلعت انا على مجدل زون، الحمد لله صح في عنا اضرار وفي عنا شباب، خسرنا شباب من خيرة الشباب، والحمد لله لو ما فضل هالشباب نحن منا هون.
0: لأول نهار وصلت كيف كان الوضع؟
5: كان الوضع كتير تمام، معنويات الشباب كتير عالية، معنويات الشباب سوبر عالية، الحمد لله لو ما هو الشباب وفضل هالشباب وثبوت هيدا الشباب نحن ما بقينا هون وما رجعنا. نحن بنفس الدقيقة صح منعونا نطلع وعلموا علينا بالأحمر وباقيين بالضيع، الحمد لله البيت اللي فيه كهرباء ومي وفي كل شيء عم يضلوا هون، حتى ما في أكل.

0: عم نجيب أكل من برا، نيجي على ضيعة مهم ما نفل من ضيعتنا، لأنه طالما نحن فلينا من ضيعتنا وفي ناس قبلهم حاولوا.
1: في عالم رجعت غير؟
0: في كتير ناس، في أنت تقريبا عندك هون شي 300 شخص بمجدل زون
1: رجعوا؟
0: ايه، واللي
1: من
0: ما
1: أول نهار
0: رجعوا من أول نهار، اللي ما له بيت بيجي بيقضي نهار وهون بيصلي بالليل، بيصلي المغرب بيرجع بينزل على صور. مش مشكلة، نحن مبسوطين بهالشباب، مبسوطين نحن بهالعيال. العملية اللي عم تصير هلا
1: خلينا ننزل لو سمحت،
0: نحن عم نجهز للشباب.
1: تمام،
0: نحن عم نجهز لشهداء مجدل زون اللي بيرفعوا الراس الحمد لله وبركة هيدي الضيعة. نحن عم نجهز لهم هالقبورة.

0: العملية اللي عم تصير هلا
1: خلينا ننزل لو سمحت.
0: نحن عم نجهز للشباب
1: تمام،
0: نحن عم نجهز لشهداء مجدل زون اللي بيرفعوا الراس الحمد لله وبركة هيدي الضيعة. نحن عم نجهز لهم هالقبورة لنحطهم بضيعهم يضلوا مثل ما هني رفعونا راسا، نحن منع نعملهم أجمل بات للآخرة كرمال.
1: هيكون في تشييع رسمي، هيكون
0: تشييع رسمي، في استقبال بده يكون كتير حلو، في تشييع رسمي اكيد افتخار، بده يكون في تشييع. ونحن الحمد لله نحن صح، المسير فوقنا صار يمكن شي ساعة ونص ونحن عم نتطلع لفوق وعم نضحك لانه هن صح عم يخرقوا القوانين وقفة اطلاق النار، بس نحن مبسوطين. نحن الحمد لله يعني بفضل كتير شباب نحن بعدنا باقيين وصامدين وثابتين هون.
1: يعطيك العافية ابو امل، انت دفنت بنتك اللي استشهدت ديك السنة وهلا عم تشارك اليوم، خبرني اكثر عن هالمشاركة اليوم.
2: لانه الشباب اللي استشهدوا وقفوا حدي لما استشهدت بنتي، هلا انا عم رد لهم شوي من الجميل. والحمد لله شاركنا مش بس بتجهيز الأضرحة، شاركنا مع جمعية الرسالة كل الحرب بقينا نقم الشهداء والجرحى، والحمد لله بس وقفت دغري جينا فتحنا الطرقات وعم نجهز أضرحة للشهداء.
1: امتى انت جيت على الضيعه؟
2: دغري اول يوم.
1: اول يوم كنت بالضيعه،
2: بس كنا بالاول نطلع وننزل
1: طلعت. هلا بيت
2: حتى صاروا يستهدفوا الاسعافات.
1: هلا بيت عم تبقى؟
2: هلا بيت ما عندي هون الحمد لله، كله قدمني هون
1: كله
2: راح. عم اطلع الصباح وبنزل اخر النهار.
1: بنزل اخر النهار
2: صح.
1: شكرا لك
2: حبيبي،
1: الف عافيه. وخلال هذه الجولة الإعلامية قام العدو الإسرائيلي بتفجير أحد المنازل في أحد القرى المجاورة لهذه القرية وهي قرية ترحرفة، تم تدمير وتفجير أحد المنازل كما تشاهدون، يعني أعمدة الدخان تتصاعد حتى الساعة ولا زالت من هذا التفجير. يبدو أنه في أحد مخلفات الحرب من العدو الإسرائيلي أحد القذائف المكتوب عليها باللغة العبرية، وهذا الأمر يؤكد أنه اليوم وصل العدو الإسرائيلي إلى هذه القرى وهذه المدن وتم قصفها من خلال صواريخه وأيضا ذخائره. يعطيك العافية، شو عم تعمل اليوم انت بهالضيعة رغم من العدو اللي كان عم يضرب هالحدنا هون؟
3: والله جاي نطل على ما نزلنا على بيوتنا وعلى ارضنا.
1: انت وصلتوا لهون
3: هلا قبل شوي؟ بس نحن
1: باقي اليوم ولا بكفي؟
3: والله ان الله راد باقي.
1: باقي
3: شو رايك؟
1: لا انا بدي اسالك انت، خبريني باقي
3: ان شاء الله باقي.
1: ماني خايفانه من العدو
3: والله العظيم
1: يضرب.
3: لا حقيقه لا، عن جد مش فزعانين، لانه سبحان الله لما انت بتلاقي ان هي اوهم من بيت العنكبوت، بتعرف شو عم تعمل؟ دمرت الحجر والارض والبشر، ما خلت شيء. شو بعد في عندها؟ شو في عندها هي بعد هلا؟ ما عندها شيء، بس عم توجع لانه هي المكسوره.
1: طب شفنا كمان عم يتم تهيئ قبور للشهداء،
3: حسب
1: ما فهمت عندك انت كمان من عائلتكم شهداء؟
3: لا اخواتي اثنين شهيدين
1: حيتم دفنهم
3: اذا الله
1: راد
3: ان شاء الله تعالى. عم بقولوا
1: هون
3: ايه اذا الله، او بكره او بعد بكره ان شاء الله في تشييع الشهداء.
1: طيب شو رايك اليوم، شو الرساله اليوم توصليها لكل العالم
3: هل
1: اليوم الجنوبيه اللي وصلوا اليوم على هيدي النقطه اللي حدنا العدو عم يضرب؟
3: بقول لهم تقطعوا كراكم على بلادكم على منازلكم لانه هي اوهم من بيت العنكبوت صراحه لاسرائيل، يعني ما عندها شيء ما عنده شيء.
1: شكرا لك يا حجي، يعطيك الف عافيه. الحمد لله على السلامه.
3: تفضلوا اشربوا الشاي.
1: سلموا يا حجي، والله سلموا، يعطيك الف عافيه. الحمد لله على السلامه. كما تشاهدون اذا في هذه المنطقه وهذه هي اراء الجنوبيين اليوم الصامدين بالقرى الجنوبيه، معبر عن وجودهم ودخولهم الى قراهم، فرحين بهذا الدخول ومعبرين عن النصر اللي تم انجازه على هذا العدو الاسرائيلي، بالرغم من انه خلف تماما يتم يعمل الان العدو الاسرائيلي على تمشيط القرى المجاوره لهذه القرى اللي هي بتطلع على مدينة صور مباشرة. لو رايحين يا اخي حسين هلا نحن
2: هون من نطلع على مقام النبي شمع
1: تمام
2: وعلى منطقة البياضة اللي استحدثوا فيها
1: موقع، يعني حنقدر نكون عم نشوف موقع للعدو الاسرائيلي
2: عم تفكر تحتلها هي
1: عم يعني. تفكر ويعني في اشتباكات ما زالت بهيدي المنطقة،
2: هلا عم يمشطوا كل يوم، عم يمشطوا
1: كل يوم بمشط،
2: والدرونات عم تجي هلا فلت الدرون من هون
1: كمان
2: من امبارح زتت قنبلة صوتية لترعب العالم يعني. بس
1: وين زتت؟
2: زتت تحت مطرح ما في بيوت سكن عم تقرب الدرون عليهم، عم تجي لفق البيوت وهيك انه عم تعمل حالة
1: لا على على السكان اللي رجعوا على القرية
2: المدنية، يعني كلها صارت هلا معش كلها صارت العالم هون مدنية.
1: اكثر. وصلنا لهي النقطه اللي

0: ببين منا المقام اللي هو تم احتلوا عليه علم الاسرائيلي صح؟
1: صحيح وهيدي البلد عم يفجروا فيها هلا يعني اذا بتلاحظ هلا بعد عندك هيدي البيوت اللي هون ما انفجرت بس لتحت كله فجروه
0: كله انفجر
1: في اللي قريب على مواقع اليونيفيل ما عم يفجروا تفجير عم يجرفوا جرف
0: يعني هلا هذا موقع داخلوا فيه عدو اسرائيلي احتل الموقع
1: صحيح
0: وعم يحاول يكون عم يستوطن بهيدي المنطقة او يستعمل يعمل مثل منطقة ليكون عم يراقب منها ايضا الكرة الجنوبية صحيح
1: هلا هو عم يعتبر انه هون صرنا نحن خط نار على الخريطة اللي رسمها هو شمع هو بيعتبرها هلا خط الازرق
0: خط ازرق
2: خط اصفر يمكن
0: خط اصفر خط الاصفر
1: هلا لك هيدي الدخنة هونيك هلا كان عم يرمي اذا فكت لقطه شفتوا هذا البيت لهونيك هيدي دخنة طالعه منه هلا كان عم يرمي عم يمشط على البيوت

العدو الإسرائيلي مستمر بتفجير المنازل وأمام عدسة الكاميرات، وفي هذه الجولة الإعلامية اللي رصدنا فيها أكثر من عملية قصف وأطلاق نار وتدمير وتفجير للبيوت في الجنوب اللبناني. من هون من ضيعة مجدل زوم، مثل ما أيضا رصدنا عودة المواطنين إلى قراهم وإلى منازلهم في هذه القرية، وطبعا بانتظار أن يعود كل الأهالي، وبانتظار أيضا عودة الشهداء ليتم دفنهم في مسواهم الأخير من داخل القرية. مثل ما عم تشاهدوا خلفي هذا الدمار، كل هذا فعله العدو الإسرائيلي بغير حق.

0: محمد وآل محمد صلوات.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى.

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة

قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أخبر من كل خبير، يا أبصر من كل بصير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث، الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

روحي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب

الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه

0: هنا لبنان، أرضه لا تزال للغزاة مقبرة، وسماؤه لهم مصيدة، وعلى العدو وأتباعه.
1: نحن بلبنان بس نفيق كل يوم الصبح، ما عندنا خيارات كتيرة. يا إسرائيل عم تقصف، يا مزرعة، يا طالعين على تشجيع شهيد. أيدي حياتنا هلا.
2: تشير إلى ارتقاء عدد من الشهداء.
0: ومن لا يريد أن يسمع بالعربية إنجازات المقاومين فليقرأ بالعبرية التي يحب، خيبات المحتلين جيشا وقام

0: ومستوطنين. 48 إصابة من جنود الاحتلال ب 24 ساعة.
1: وعندنا هلا زفت شهيدان حصيلة أولية، وعندنا غارة على محيط زوتر، وغارة على جبشيت، وغارة على دير الزهران. هي المقبرة اللي فيها البدائع؟
2: شايفها أنت هناك؟
1: إيه الأرمية.
2: قدامنا في طلوع وطلعة قوية.
1: إيه.
2: أول الطلعة على اليمين في مدخل كله سجن.
1: شكرا يا عم. اليوم التجهين هو لكرمال يجيبوا شهداء الدفاع المدني كرمال يتم وضعهم كودائع داخل الجبانة هون.
3: صباحا الساعة 2 ياسر وانا والحاج عدنان وحكى مع اهل الشهداء.
1: شرفنا.
3: 9 تشيع بكره صباحا 7 شهداء اشباعا الله راضي. ما تاخذونا حجي.
4: نحن هون الحمد لله بفضل الله من اول الاحداث عم نستقبل اهلنا ضيوفنا تاج راسنا اللي وصلوا على حارة صيدا. نحن هيدا أقل واجب إنه نستقبل الأحياء، وكذلك هلأ عم نستقبل كل الشهداء الجسامين. إلنا تقريبا 20 يوم صار عنا 60 شهيد موجودين بحارة صيدا لتاريخ اليوم.
1: كنت عم تقول لحج اليوم مش دور
3: عنا حكوني حكيني رئيس اتحاد بلديات جباع اليوم.
1: نعم.
3: كرمال نستقبل 7 شهداء اللي امبارح قضوا بجباع بالقصف الاسرائيلي امبارح الظهر بساحة جباع. بقى اعتذرت منه لليوم لانه عنا حجم كبير من شهدائنا بامن الدولة اليوم. اعطيته موعد بكرة صباحا، بكرة رح نستقبل 7 شهداء من اهل جباع عنا بمدافن حارة صيدا، نحطهم وديعة لحتى يرجعوا على ضياعهم بكرامتهم بالنصر بإذن الله.
1: نحن الآن داخل مقبرة حارة صيدا التي تحولت الآن إلى أيضا أماكن لاستقبال جثمين الشهداء، وطبعا مثل ما شايفين بالصورة خلفي أيضا بس ليس فقط أماكن لاستقبال الودائع بل أيضا أماكن لاستقبال العزاء من قبل أهالي الشهداء، لأنه فعليا حاليا لا يوجد أي مكان لكي هؤلاء الأهالي يستقبلوا العزاء بهؤلاء الشهداء. اليوم كيف عم تتم عملية الدفن تبع الودائع؟ كيف عم تكون مسار هذه العملية؟
3: نحن يومية تقريبا عم نحضر مثل ما شايفين بين 10 ل 15 قبر لحتى ينحط بقلبهم الودائع بالصناديق لحتى نستقبل فيهم شهدائنا اللي عم يجوا من الجنوب. عم يتأمن يومية عنا ما لا يقل بين 10 ل 15 قبر قادرين أمنهم كل النهار، وعم نعطي مواعيد للشهداء الكرام لأهاليهم لتاني يوم. وهالمجرى كل ما صار عنا فراغ كل ما عم نستقبل الشهداء. هيدا الاحكي بالعمل اللي عم يشتغل عنا من الصباح إلى المساء لحتى كل يوم نحضر قبورة جديدة، نحضر لناس جديد، لأنه المجازر الإسرائيلية ما عم تخلص. كل يوم كل دقيقة كل ساعة في عنا بضيعة من ضيعنا الكرام، في عنا مزرعة إسرائيلية جديدة. نحن مستعدين وباقيين بخدمة أهلنا بكل الأوقات.
1: بعد ما تخلص الحرب كيف حيتم تنسيق انتشال هذه الودائع لتندفن بأماكنها؟
3: الحقيقة بعد ما تخلص الأرض ترجع العالم عضيعها، بدو يتصلوا فينا بكل ضيعة بكل قصة شهيد، كل عائلة شهيد بدو يجوا يستلموا الوديعة اللي عندهم، بدو ياخدوها عضيعتهم ويعملوها تشييع مضبوط لحتى تليق بالشهيد وبالشهيد.
1: يعني مثل ما هلا حكوا مثل ما هلا في تنسيق،
3: مثل ما عم نستقبل بده يرجع يصير
1: في تنسيق جديد كرمال استخراج هذه الودائع
3: استلام الوائد لوديعة
1: وتسليمها الى زويها.
3: صحيح. وكل وديعة عم نحطها عم بيكون الاسم على القبر فوق، عم بيكون لوحة، عم بيكون كله موثق باسامي العائلات كلها. الله يعطيكم الف عافية، يعطيكم العافية، يسعد صباحكم.

0: وخلال التشييع طبعا طيارات الاحتلال الاسرائيلي قامت باصدار اكثر من جدار صوت لاخافه الاهالي اليوم اللي عم يشيعوا الشهداء. جدارات الصوت التي صدرت لم ترهب هؤلاء الاهالي وظلوا مستمرين بعمليه التشييع.
1: جمعوا شبابي من يرفضوا حمد دمي والجفا دار الطرام يوم ما
2: يلا حط على

0: صار ثلاث ايام قاعد عم ببلع خبز. قالوا ليش كان يجيب لهم خبز راح؟ والله هيك قال لهم وسيم اللي كان يجيب خبز راح.
1: جاي زور قبر صهري، صهري محمد طرحيني شرطة بلدية عبا.
2: كيف استشهد؟
1: استشهد كان عم يناضل كرمال يجيب لقمة العيش الأكل لأهل عبا. كان يجي كل يوم بعد يوم ياخذ لهم أكل وخبز ويطل عليهم، ما كان يخاف لا من طيران ولا من قصف ولا شيء. غارت عليهم أول غارة ما صابتهم، غارة تانية نزلت البيت عليهم. ترك طفلة عمرها 6 أشهر ما فيه كل يوم فيقة وإجي لحتى لي هون.
2: يعني في معاناة كمان اليوم فوق معاناة الاستشهاد، في عنا معاناة النزوح ومعاناة
1: أكيد، بس بنضلنا صابرين لحتى لو ننتصر إن شاء الله ونرجع منتصرين. حتى لو أخذنا معنا شهداء نحن إن شاء الله عند الله ممتن. أنا عندي 4 شباب كان هو معن 5، أنا بفتخر فيه وبرفع راسي ورأس بنتي اللي ترك لها 3 أطفال إن شاء الله. هو قال لي أنا 3 بنات ضامن الجنة.
3: ودعنا نم عنا وإجا الصبح نزل على الضيعة أخذ لهم أغراض لأهل الضيعة.
1: عشية بيتجمعوا بيتعشوا الشباب وهو رئيس البلدية قال له ما حأتركك يا محمد، اسمه رئيس البلدية محمد طرحيني كمان، ضل هو وياه واستشهدوا سوا يم. فأهل الضيعة ما في، فجينا شيعناه حطيناه وديعة هون، هيدا صهري محمد حطيناه وديعة هون لحتى لي بس الله سبحانه وتعالى ينصر الشباب منطلعه عريس على ضيعتنا عبة.
2: طب حاجة خبريني عن آخر بنت، قلتي لي عنده بنت عمرها 6 بالأشهر.
1: أي والله عمرها ما تبقت 6 أشهر.
2: ما تبقت 6 أشهر
1: بعد استشهاد بيا تبقت 6 أشهر وبعتت له رسالة أنا صار عمري 6 أشهر يا بابا أنت مش موجود، ما في عيط لك يا بابا لأنه بابا راح. هيك بعتت له على الصورة هيك. منتظرين هلأ شهيد اللي هو حسن نجيب طرحين اللي استشهد بالامن الدولي بامن
2: النبطية.
1: امن الدولة ايه لمبارح صفقتهم. طيب هول شو ذنبهم؟ هول شو ذنبهم؟ ما هو بالدولة، يعني ما عنا دولة، نحن دولتنا رايحة. فنحن بندعم الحزب وندعم الدفاع المدني، حتى لو نحن نزحنا ما متنا من الجوع ولا صرنا شيء، بناكل شو ما كان، المهم نضلنا منتصرين.

0: هذه أول شيء لقيتها لما لقيت شهيدة طلعت فيها لقيتها مش ولادي. فاجى الدفاع المدني واجى الهيئات الصحية كلهم فطلبت منهم طلب قدروا لي اياها بالعمر. قالوا لي عمرها فوق يعني بال 35 ما فوق، قلت له ولادي يعني بال 25 بنزول فمش بنتي. جات فشختين لورا ليه هذا الجواز؟ وبعد شي ربع ساعة فتحته لقيته بنتي، قلت له بنتي هون رفيتها هون هون المستشفى.
1: عندما تصل إلى هذا المجمع سوف يستقبلك بداية هذه المئذنة التي بقيت صامدة بوجه هذا الاعتداء وأيضا أضرحت الشهداء. طبعا داخل هذا المجمع ما تزال حتى الساعة أعمال انتشال الركام والبحث عن الشهداء والمفقودين ما تزال مستمرة حتى الساعة، وطبعا هناك عوائل بانتظار أن يتم إحضار جثامين من تحت جثامين شهداء وجثامين أفراد عائلاتهم من تحت هذا الركام. مثل ما تشاهدون لا تزال الجرافات تعمل الآن على انتشال الركام وانتشال الشهداء.
0: ريان الكاتبة والمخرجة والرصيني أشلاء

0: لا يتكفى حد الهويات واشلاء قتلن بعد اختها.
1: بتخبرنا كنت عم تحكي لنا عن قصه الشهيدتين بنتين.
0: انا جيت ركض.
1: وين جيت انت؟ كيف جيت ولقيتهم؟
0: للمدرسه.
1: للمدرسه
0: نبوا علي خبر من
1: وين لقيتهم بالضبط؟
0: المدرسه المهنيه الرسميه معروف سعد. وجيت ركض معهم لقيت عمي.
1: وين قدام؟ قدام. خلينا نقرب. هون كانت اول شهيده؟
0: هذه الشهيده لقيتها شهيد لقيت شهيدي هون.
1: هون
0: افتكرتها من اولادي. عرفت عليها يعني بيني اكبر يعني ضخمه اكبر من اولادي، اولادي ضعاف يعني.
1: ايه
0: عندي شكوك، فاجى الدفاع المدني والهيئه الصحيه والرساله كل الطاقم اللي هون صار الاحمر كل ركضوا انه عرفوا اني شهداء بدي يحاولوا يعني يطلعوا لي اياهم طيبين.
1: ايه
0: فقلت له بس قدروا لي هذه الشهيده اللي هون
1: طلعت عمرها
0: قالوا بال 40 قلت له مش بنتي الله يرحمها. رجعت لورا
1: لقيت لورا
0: هون في رقاب الحجار جبت من جنوب مصلي متوضي وانا بروح بصلي بهون يعني بالجامع بنكسب اول يوم وطلع اول يوم سبحان الله ايش شهادوا فاتوا الجامعة. في شخص عندنا جاري مرته بتيجي معهم طلبوا لها صار عندها مكالمة تأخرت اللي بيجي صاروخ بيفرق من فوق منا من هون صاروخ نزلوا انه راح قبل بيوم صار في شهداء على البحر على الاستراحة.
1: انت هون عرفتوا
0: انه انا افتكرت انه هدف ثاني
1: هدف ثاني
0: ما اخذت بالاعتبار لبريك الاولاد يا بابا راحوا على المجمع ضربوا المجمع ما عادش فشخت فشخت لقيت شهيدي ولقيت العباية ولقيت شو اسمه شمتتها فهون شالوه من هون لريان
1: ريان
0: أي.
1: يعني هون ريان وهون
0: رحمي فشلتها من هون وبلشنا نبحبش كله الرفات
1: هلا لحد هلا شالوا كل الرفات ما عادش في رفات
0: رحمي شالوها هون
1: هون
0: بس شالوها من هون وطالع بس هوريك في خليط من الشهداء ما فيش اخذ بنتي بس وحاطين لي بدي اعمل حمض النووي اكثر شيء صعب يعني اذا بدي اعطيك اياها من اخرها ما بدنا نرجع على الجنوب الا راسنا مرفوع هي الاول والثاني اذا ما نرجع مثل السنه الماضيه كل شوي يطلع طيران يصطاد مدني سياره مرقه بالطريق ويعملوا لنا حجج هذا اختلناه وهذا كذا هذه لا يا رجعه كامله يا الشهاده ما عندناش ثاني وفي نحن عندنا شخصين الشخص الاول الله يرجعه بالسلامه السيد موسى الصدر علمنا درس من نحن اطفال التعامل مع اسرائيل حرام اسرائيل شر مطلق والسيد حسن نصر الله يا الشهاده يا نصر الشهاده يا هلا الموت يا هلا عزاره ما بهمنا المسيحي الدرزي السني الشيعي احنا كلنا خويتنا اللبناني واحد قلمنا واحد عم يفرقونا ما في هاي السني هاي اخواني المسيحيه ما عم يهدى تليفوني لا من مسيحي ولا من سني ولا من درزي لا من الجبل من علي بحكم مصالحنا باحترامنا وعمايتنا
2: ابن عمي لما قالوا في وقفة لك نار طلع من بيروت على صيدا اخته قاعدة هون بالمدرسة قاعد عندها وقدن الشيخ قال يلا بروح بصلي بالجامع صلى هو وصهره ظهر من الجامع قال له لصهره بدي احكي مع شاب جوا وصار الانفجار وبعدنا لحديت هلا ما لقينا
1: بعد لحد هلا ما اشتقين
2: ما لقينا الجثة صار هذا رابع يوم يعني بيبرموا عليه الجثة ما
1: بقى. طب وين دور؟ دوروا بكل الاماكن الموجودة هون
2: صار يعني؟ تقريبا بكل المطار هلا مطرح ما تقريبا الشباب قالوا وين هو؟
1: ايه
2: هلا البوكلين هذه وهذه عم يحكوا بالزاوية هي اللي هون
1: عم يحاولوا يدوروا عليها
2: وهي بعثت ثلاث شباب
1: بعثت ثلاثة

0: اليوم معاناة هذا النزوح اللي أدت لكل هذه المشاكل، لولا هالمعاناة برأيك شو رأيك اليوم يعني بهالحكومة؟
1: الحكومة أول شيء ضدنا، ورئيس الجمهورية ضدنا. نحن بدنا حدا يجي يحكمنا، كان من رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة. شوف لي رئيس الحكومة عائلته وين هي. رئيس الحكومة عائلته عايشة برا، ورئيس الجمهورية عائلته عايشة برا. بنيجوا يحكمونا، يجوا يحكمونا ويكونوا جايبين عيالهم يعيشوا معنا. ونحن بدنا عايش المشترك مثل ما قال الإمام الصدر. ونحن كطائفة شيعية نحن من مستوعبين كل العالم، ما حدا عم يستوعبنا. نحن بدنا البلد تبقى مثل ما هي، نحن يعني مش ضد البلد، نحن بدنا الاستقرار وبدنا نعيش بأمان ونعيش بكل شيء، بس الدولة توقف حدنا.
0: طيب من النزحته

0: بتسعى
1: على نزحنا ضيعة اسمها داركيفا داركيفا نزحنا على بيروت وأنا معي أربع عيال يعني أربع عيال ما حدا ساعدنا بالنور يعني جمعيات بسيطة عم تجي لعنا يعني بيجيب لك حصة غذائية طب الحصة الغذائية إذا بيجيب لك شوية معلبات يعني المعلبات بلاش لحمة بلاش دجاج بلاش أكل بلاش ونحن قاعدين بلا شغل يعني أنت بتعرف ما في حدا هون بالجبل
0: وين قاعدين هلا أنتوا وين نازحين؟
1: أنا أهلي وإخواتي قاعدين بسن الفيل
0: سن الفيل
1: وحتى الشاب أهله يعني ابن عمي كمان بسن الفيل يعني هو خيّل زوجتي هو وأهله كلهم يعني تحت
0: بسن الفيل وهلا أنتوا هلا عم تكونوا عم تجوا لهون بس كمال دوروا على الجسم
1: عم بيجي أنا وخيو ها خيو هون شاب معي
0: تمام بس لدوروا
1: هذا رابع يوم
0: هذا رابع يوم ما في نتيجة
1: ما في نتيجة يعني اليوم الله يبارك بالشباب جايبوا معدات كبيرة وهيك كنت ماشي حجم الدمار كبير والعمدان كبيرة عم صعبة عم بيقصوها ليقدروا يشيلوا العمدان

أختم هذه الحلقة برسالة تم إيجادها من تحت الركام لأحد الشهداء يلي بيقول فيها: اللهم ساعدني في ساحة المعركة مع هذا العدو القوي الذي يهدد سعادتي وإنسانيتي. في هذا المكان الذي كان يوما مكانا للصلاة والعبادة والذي تحول خلال هذه الحرب مكانا لجأ إليه النازحون هربا من الاعتداءات الإسرائيلية ومكانا للصلاة والاستحمام، حتى الساعة لا يزال الكثير من المفقودين موجودين تحت ركام هذا المكان والعوائل بانتظار انتشال جثث شهدائهم. كل هذا فعلته إسرائيل، فعلته بغير حق.